أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق

المرسلين وسيدنا الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموت